خجانه خزیانه بر دار زیتونه.

در شیشکی افگرتی دبا ما ندار چنارک

ربي بخوكي بخوكي سلام بشوية كذي قولي كيم لكي وبركبان وقري مالا بيشو ناسا زيارة شيخ خادي مغلوب شيخ.

بجو بالا كشكيما في ساني فريزيين وي بجو بالا خورفي قدي ما شالو شافكيين وكشكي بجيلا بكودي نوزا حكاتبي ولي بفاضي بفاضي والله كاتبي ما خازيين وي الصبا داني نيرو

هكات بي مريم بخوزة بخوزة يا هكات بي من أخوازي مشخورة بربينا يا وهكات بي من عربيني والله حتى الصالة كادني شاخي دار دكبي

أزبري خدمة أسري تسلي مالك ويرا بهرا بمجال بربني خدي جارو دلو وابتما أمدي تبو بجنا بلد بيوتي تنتاسا سري ويكي كيزي رزر أسر بسرما بلي قلي حوالي نو قلي قندي جناري نقو خدي چاوي غرزي ندني ما نسري چندكي جسالانا يا رامي قديم لو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

درد عشق من كي درد كي قرانا بس بدل كي مالا بابي من ربنا خذي ولا حرم بكشا ديت ورا شبكي حوباري نوع شبي دوي خدانا خالو خطي.

جاش لو عدرا بابرا دان خوش آده غزاش ما زبر خود ما سر چاسر مالک ورا سکانی نار برا بن خود کانی که ناب نابین امنی نزانی جو ده کسی که بی کسی که یه سر ملوی داته نخاره مینانی هرموش برد کانا و اکه دشاره خود جموزلار رنگیش لکه نرمن خواهین بله چه خوشه و اصر چاسر مالک بران وکی آقای ترگرد مشین سحرا سبیه بقود غازان به زهرا و دشگیرن برفی و شوی حوبارین و شوی برس فالاد و خودان نخالو خطی گردن آبش نابلن بربن خود برفو لیلا و لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: خبز
1: مجيده.

الرجواني

دوتن كسري من جوت بجوتن إيشو برين بون فرامن جوه دوري أزهاتم صوتن عشقتا سينور در باسكرن نابتا فرهنگ خلاص کرن.

أي لزا خوكا بهدينا دلجيري أي ليل سرا أباه زلال برد برشاتي خابيري أجر تبجم بلندا تشامرشا كما كبروشكا ديگري تخابر ده باجاري القشي هيلم نجا

عندك شكر الدنيا فلك خاين بكلمه.

اگر تو جامعه دیگه ایشه قصنه عادی ما شرکت و آمه نیده در آشغله

شوف كمية روشة شاكرة بريكة أصبح بقى كورية سوري موضة.

يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي

ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل

إجا كا ميزاك ما هي اختيار مدنقي من الدار نايق وسوري من ميزامك. غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري

خايه غوري حيره لوكي مسواره لخام جاني يا استموري ما لام بخلا ما

غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري حيرا مالي مباركرين داني نال زوزانا لا البرغر غوري غوري جالي برام غوباتي جباراني فرزورتري ولا كوني مالا بابي غوريا مقراني اشي تو برداي رانا غريو خاي يا كي دور تامن غوريا دانا شي خبر بدي لسردين محمد هره سردي نقاوري عزيزي

مالا مخلا ما بجنا ازراف كشكا محلا جوري خي جخيرا مالا خدير اشترى ببا ما مال خو تجمرا ببانا اكوا نبر مالي خي غوري غوري وزيج تيرا لي تير تاوزي أزيل سرير يانو دربا قلاوزي خي أزيل برود قرم لزوزانا فاريت مؤل سرهلنا خد لسي خي ولا وزي بروز خد زانه لكاروان وريويا دلالي كدلي خد برسي از ماجرا تاپ قرسيم از جوردا تيمو كسكي لحالو دردو كله منا برسي از جبونا خاطر محمد علي بقي

Bana kulla halle halil ay baba kızın ya çabil yani Marta ile yatının kardeş de sen kamali Romeo'ya bari da kudrayacak gülle kokoş davayacak. Harçı divane agi temale babim te darun işte be. Bırak kes Rumen'e haber yakın edireyim be ya. Rahabe! Harçı divane agi temale babim te darun işte be kes Rumen'e haber yakın طيب بو سيدنا بعد كلي قول سيد خان مالا تخرب حل حل زما باب صالح برخي مالا وش بيه سيدو فيا يا خري ميري مير خاص كوي رباد ناس براي تمام امتلاق جن بردان شوند خالي لدوي مراد بيشه قاوي دي دوي چاپلي گلو وير شمن گريل جمال وير دي ميرا بكوشم فنان يميا كو برخا خوندا كدي ولد عمل اخو باب جاو يا خي هلا داني هلا داني اجيتي مالا باب من ماي هلا داني اشترى شومغون شون قسم ابن ابي قران برخي مال باب مبينا باريد هلدان شون خارن بتلاق جن بردان حيا ميرانا كوجن بسلامه رنا بجع راس ابع ميداني واي يا خي واي لو اخا اخا صبح يا سيد خان مركز بان قصيف سيدنا قباد كري صديق حاج مصطفى بقيت بخت غور باب تكتم بيشيا فرار ما برد لي فرار قلنا انا برادر باز بحر اي مال ميرايت تنزان چن سالمه تمام حكومات دار جمهوريت دي لسر گون كنا چولوغ چوج قبر ناصر احمد گرا اسديقي حجي مصطفى بقيت قول نابي بلا نابي مبسر الشيخ باديني عرض الدقنو قيت سونخار يا تجار نابي حيال الدنيا يساق سلامة في الاهل السيدة عن برعز نائب

قال لي واسين خل مالا دخل محل حل زما بور الصالح بالخمال ويسبع الصيدو فيا اخري مير مير خاص كان ربع الناس بروحي تمام طلع خج مردان شلون خالي ردي مراد في شقابي دي دوي شابلي قال لي الجمال بير اسمه الخراب وميراح بكشم اشترى شو مقم فناني مياكو برخ اخو ذاك قد دي ولا دي عمل اخو بقرا اخي هاي مال ميلاد الشرف مال مره عيبه بالخلقه تنقره فنزاني فيا بكيف قاسي كوزك برايته بتني اشترى شوم بقوم تلاخي جنبرداني بساق السلامتي بسر چولوغ و چوجغي خدا آهاب ناقر يا خي هلا داني هلا داني اگه تمال بابي من ماي هلا داني اشترى شوم بقوم شونا قسم ابن عمي قرآن برخي مال بابي مقولي بربين احباري دي هل داني سوء خارم تلاخي جنبرداني حياء ميران كشن بسلامتي رانا بنجع الراس آهاب ميداني يا خي

لو ما اقول اسوي ذلك جماعة بيري كذب شم كواني سبيا موسى بين الكذب باري قصير سيدنا بارك لي سيدي حاجي مستفى بقير بقدي قورة باري ذكت مسري خسوة عشرين بلنك هلا باري خذ حل حل الله بابا كيف سيني تشافل يعني مارتينيا في دار السيدة أنا برعزة بالمعجة صبيرة قنت لاني جواقري كل يبكي مال خلقي عن تابع سسري عقيتي مال بابي منها ما يجي بابا عقر دادا

سيد خان ما له دخل محل حل لازم ابوي صالح بالخمال ويشبع السيد فيا يا خريم مير مير خاص كذا ربا الناس برأيه تم مبتلاقي جنبردان الشون الخوار يلدوي مراد في شقابي دي دوي شافلي قرير الجمال بيد سريني حاج مصطفى بقي موسى بقي تبي معمي بقي كومي خلاما بكشم لقارشي تشولوغ تشولوغ وانا تكسي لحيوان دستا بسينم بميراني خلب زانب الله وبابا هبو لبشتي خراب يا خلقي جبير نقر حيف اخو هلاني يا خي هلا داني هلا داني اجتي مال بابي من ماي هلا داني اشترى شوم شو دا قسم ابن ابي قران بالخي مال بابي مقلي بر عبد الله جيجار يا اخو كفن شو خارن تلاقي جنبر داني حيا ميرانا كوجم بسلامتي رانا بنجع الراس هذا ميداني يا اخي

0: خوابت بو ديار بكرا شودي هر چار دري
1: الله هر چار دري
0: تشتر ربي عالم العزمانة بنبسة لعرضة

بالدربونة وبالبانة أدتشير مواي واي لبن بونة وقربانة أدتشير مواي واي أتعاشقي ليلي جاغد رش مواي واي

فاشين موايوان ترقون وبنفانهم الزيخين موايوان لبن بانا وقربانهم الزيخين موايوان عاشقين ليه كتقاديد موايوان عد محشي.

كفر عم بيبي قراني عرافي ميداني قاشا ما مزري تشوكك نجري ضايا عقيت عفاتي

0: كل شي بدنيتي غير وجهك ما أشوف يا ضحكتي ودمعتي
1: بلا حبك ما أعيش صار لي حبك نفس جبل ما هز قلبي شي

0: يجي من ذهن محا يلا أحبك حب نظيف بزمن حب المصلحة.
1: إي نعم هذا الصحيح، أنت حب الأبدي حتى ذا تزعلني حي ولو عفتني لوحد.

ظنبون متخازين مترابيني خلك وعالمتنا خازيني هاي بابو مات بملكي موتي خنجري صار سري متهجني.

بابي وندات جريا بترسى بنجرة بابو تلو ملاك لرس خيس كنجري وكوشيانا ويد خركا ويدا مابو آورك لدائكا دلوان بدار هاتنا بابو مرسي لدائكا دلوان نکاني برسير بدا لدل مندال من شرين دسينغا ويدا مينا طيركي تتخسي دار بش داندنا دستين خواهن بچوك آورين خواهن بچ هفية كمزن خست بودل دائكا جارك دنجدية خواهر بياده وزي صبي مزن ببن.

طبعا كنت حصدق تاني كلامك، مهما حتسأل مش راح اصدق حتى سلامك، بس وعدني اوعى تبقى

بخواس بسوكا آمدا منا بريندار دهزي نل بيليسكين خوا نا لباوه وانداد گريا بترسا بنگر باوه دلو ملاك لرز خيسكين گري وكو جيانا ويد قرقا ويدا مابو آورك لدائقا دلوان بدار هاتنا باوه برسي لدائقا دلوان نکاني برسير بدا لدل مندال من شرين دسينگا ويدا مينا خيركي بش داندنا دستين خواهن بچوك آورين خواهن بوش هفية كمزن خستبو دلي دايقا خواهن جارك دنجدية خواهن بياده وزي صبي مزن ببمنات

تعب كل الناس أنا محاس سوى في قلبي اللي بدايدك وتسارعت الأنفاس جاني إحساس إن